عزيز مسير اشتقنا لك جراتسي إيفا جراتسي جراتسي تارريغان صبيه اللي تعيتني الحياة اشتقنا لك جراتسي اللزبخ تروبية بوسيبني اشتقو كل نرنجراتسياك الكل ما اللينتي نرنجراتسياك كل الكامير سيستي تاليا وانكي اللزنكي بيرفيت اللي دايم كون تاليا إيفا جراتسي با Grazie a tutti per aver attaccato il mio amico.

0: 93.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nohadra.

يا بارو يا أمارة كل برياتي بشمت أمت قلبت سهدنت متلن عالمدبخة هيمانوتيم شيخيتا وأمتنيتا آتوريتا من اللاني وكهني من سابي وسوياتي أرميلي أرملياتي ياتومي ياتومياتي عليمي عليماتي صبية وصبياتي وهذا بشمت أمت قلبت ماشا خطا وآروقا آواري بخاينا علمنتت امواتت اتروات اخراي وبشمت بيشانا اتراي تهج بعمارنا يو اترواتت اوهاتا قدماي دبر بزلون يو اربع بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا امتنيتا ناشيتا وزدقيتا قمترو نوسوخ قديشا بشمت مارا ايشم شيخ مصعايوخ ايخيدايا بربولي وخ سبلوبي وخ نونوي وخ بطلابي وخ من آلهوتوخ مرخمنتا تمكملت الشركة تقولوخ الكسلن آتراي مسكينة بعطرة مصيتا خيلان بروخة تودي تنيتا وأم تنيتا آتريتا هابت عمو

من باعوتة سلوتة أمتا كتوتا بيتسهد فريدن آترايد بماريلي يا مرياءات خاشميلة قالي خاقازت اللي وبرميل النالي غزيل بنون دياني بكوراخ كريخي تلق السنقاني وكما خدشت بيخي بيومة عمطانا بيومة كامرتا خردية اللو كبنا وأبقرتا وأخ آدم وخابة بيشش الخاية زعورة وأبسابة لاميتة وخايه.

قابلت شنقا كلهم شمان سويل خرزت برسقالت نو هدرت بتالي قاتوخم مصعيوت برسقالت تو جي ال اف تماني اتشا نقزت لانن ديتا شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد قائد يوم رمشت خوشيبا اشتب ايلو الترقل بو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شو موشوي اشتب سرقادة اطرايا بابلايا اموخني من شماش ديفيد جيبرغيس مقروان خرزت قالت نو هدرا قامت خطره ساعت دينا بتايا شلا مشاريرا قا كلو خن شماني سو يل كولي كتيتون مشموية الخرزت قالت نو هدرا مسعيوت برس قالت ماني اتشان وزت لا اف ام من جاود مدينات سيدني وخادروانو وراد غزيب مسعيوت انترنت قا ارباقون جيات التابل ماسيتون مشمية الله كلي كتابيت الفداها الرا 8@fm.com.au اليوم إلى يوم بابا بمارخ كلي أبهاتي باباواتي ديناخاتي وأتيقي بشني وساونواتي بمارخ ايد بابا هاو بريخا قا كلو خن شماني سو قلت لا هيتش بورشنيا دي لنا ايد بين مقرون قوبل طيبوتا ومقروتا التهنياتا داها يوم بريخا يوم بابا قا خكمة برسوبة راب قربنا اللبي ميقرا امانول اسرائيل خمو خورواتي ازيزة مقروان خرزت قال سدني بمارن قاتوخ ميقرا امانول ايد بابا هاو بريخا هر هاد غزي مقرون ايد بابا قا شماشا ايس اسرائيل بطرس قا شماشا اسخق ديفيد قم يقرا زيا اسخق قا اخوني دونالد ارخيوم وقا كلو خن شماني سويل وقا مشميان خرزت قالتنو هاد رعي هاداي اخونا بامتم يقرا جورج ديرو جيمس ايو وآتور بابانور وقا خام مشميان خينم يقرا نيلسون بمارخ ايد بابا هاو بريخا قاتو قا خورا نزيزة ومشميان عيادايا تخرزت قالتنو هدرا قام قلسم شمشانا سامي هورمس وقا كل أبهاتم شنية آني طملن جابت خيوتا مقمن بنونة وبناتي قمم طيالن ألترواتي بريخي معرواي ديوخ ديم يما بخايا وبشكر خلي آلها قدن أترواتي وقذاها بريكتا ديلا يوقاتا وطوة وتكلت أب أبهاتت بخايا نجو مدن خمس عايا أخ عراق إيران سوريا لبنان بمارخ آلها هاوم عدران قاتوخن كلوخن آوهات وبن أمتنا توريتا أبن بخايتن جو أهوالات أسقي ومايري أهوالات بلاشا إنا ليمن شيخ الباعوت مريا آلها وليمن شيخ المريا آلها تهماشا آوني لم عدرانا ومصيبرانا مدرى ايد بابا مقروة من قخام خورواتهم شنية ادنجت ايواقاتي مغبابة وملبانة وخورة بيالقاتي قام ناخد اركد ياقن يونن جيوريز بمارن ايد بابا هاو بريخة قاتوخ يوشميه

0: Rabas poi idio hamunen idio ekidino bidjuaja jo shwawutit khina jo hinshimbrook بشغالك وريخة منقالة وديو ديو ريخة منقالة كل دكتيبة كبابة وناشة خدية وادي وباربكيوز يبت واتي همونة من أبانا بشلي تشيدا قا إيد بابا ديوم الخا ريستوران عم نبيتوتا وهراد غزي عم بروني سايمون جيورجست وايلي قجاه قميتا بابا رابا بغداية وخا سايمون بماري من آلها مغديلوخ تشيدينا قا ريستوران قا اديوم داهرم شا قابوت هادخ قا شو و بلجي خدشا بياشا جارك شو قلنا ستوديو آزن ماطن الارخوتا من سبب ان لا آزن خيشن بيو غدي دو اني دو خبر ديامرخ لاخنا عطورا خيشغ بيو للا اجن لازن داها ارخوتا خيشن بيو قابوت هادخ انا بريشن قاتوخون خا همزم ترابا سدنتا تمناخا ايشو وردا عامد بين مقربون والا سبيشل باعوتها من مريا آلهات آلها مني خروخة أزيزة خالوني ميقرا مناخت إيشو وردا مني ومن ميقرا أمانول إسرائيل بماري وخق مناخت إيشو وردا Happy Father's Day in Heaven أنا همونة من قلل بشماية بتقلن خالو وهمونة بخ إيبد يوخا أهول يوخا دكتا رابا رابا رابا ريشيتا يعني يخ باقة ماريا عليها آمين إديو من شو بلجي هل ساعت من يبرمشا بتابيلا قرزة عمد إيشو وردة همزومي لي بتشعيد الزمرة عطرايا دي لي كمت دي لمساية تاخر بتخاري للزماري داخل الشرية وإيماني و أنا همون رابا بمغبيتنا قرزة شميتهم قومة تابتن شمية إن همزومي لي بزودة بالزمرة عطرايا دينا الشرية جو عطرة عراق وهرهاد غزي قاد خوشي بتايلي هل بدير عموخن الخرز عياداي وتبقيات مقرون قاتوخم خيلت على هات قا خوشي بتايلي هنا اديوم بخليتو ني قشو بلكي جارك بلطن من ستوديو مساب بيشي وخشيدي از مرتات قا كل نبرسوبة متخريلي شماني بين مقربنا اهز مرتا اتخام زماري رابا مشمه ويا ليوشين الشوية وهل دي ميوما تخار دنز مرياتي مخيانا خابصمة يرقيعة أمانوتا عاشوريتا زمارة مشمها وضية يقرأ ديفيد صيادي يعني ديفيد بتصياد آهز مرتا مقروة ونقا كلوخن شماني سويل بماري من إيد بابا هاو بريخة قاتوخن
1: راموتوخ وليت جورا من لت جبريتا اخ راموتوخ ولت جورا من خبوخ خبا شمشت شمية تاجت ريشوخ وبارت يوما لوجوخ بابا

0: مشويت انه هدره وبديارخ من نوخن الخويشات تخرزت قالت انه هدره ديفيد بتصيت وزمرت بابت مقروالا قال كله خن هويت بس مترابا خاتي نهرين ديفيد قا بارخت ايد بابا قاتي وقا سايمون بمارن ثانك يو فيري ماتش اي لاف يو هرادغزي باين مدن قاتوخن قد منبر حكمه دقيقه خينه بيت شوقنا استوديو من سبب بانا بلاطيون اتلن ارخوتا بيشي وخشيدة ديرابة وخميوقرة بابا واتي بيت شوقنا وخنخشي من همزمتات عين بقراشرة هل صاد اتشاب رمشا بتويا خدشا بياشا بهابي كل خرزة صيرة بتزمرة آتورايا عم تخرياتي مناخد ايش وردة خزيالي رابة سودنتيلا ودانا سودنتيلا قد بورخ لان قا كله خن و قا كله آباهاتي على يبلو خن خي ياريخي ملي من خبا خادوتا من تيتا شوشاطا جو خيوتو خن هماشا هاويتون خديو بصيخي و خاديتون بدنوا جو خن نبي جو خن كله و نبي چركو خن و نتيجو خن بخيل تالا هرادغزي خام من خورواتي عزيزة قمقارينا هاد بسي مرابا مرش ميلا ما تخرت لي مبتابة هاد بسي مرابا قبار اختت ايد بابا بد شوق النوخن خد شخينا اختي اتلي قربايوتي طلا دقيقة خينا تمزمخ جربن قا خوشي بد بتايلي بد مقرون قا توخن خرز خينا وبريشة قابوت هادخ قهدية بشوق النوخن شينا وهل تبقن بيوخن خوشي بتبتايلي من ساعات شوى هل اتشاب رمشا بمارن قاتوخن خيا امتن آتوريتا ايد بابا وبريخا قا كلوخن طارتن بشاروتا وخاميتن قينوتا بوش مشينا
1: مشمويتن القالد نهدرا
0: مشمويتون السيدني وبديارخ من نوخون داجا خيتا داها خرزة بريشت مقروة وقاتوخون اديوم انا ونينو سمانشي وميقرا ايشو وردة بتاوخ قطري ساط دينا بتايا هل ساط وصر برمشا بالشارخلا من زبرياتي اتيقة وهلبت ماك نينوس بشوقنا بتختا قد مخوبة لنينو سبا من همزميان اوت خفيد باك قديا ميقرا ايشو مدري بشينا قابولو خيوخ اللي قال السيدني
2: بشينا شماشة بشينا رابا بغداين قد عمو خنوائن
0: بس سيما رابو بخ رابا بغداية بخ ميقرأ إيشو مرن قد إديوم بتهم زمغ بجربخ بودخ كفر بود زمرياتي دينا شرية جو شنت أربية وخمشية وقومت شرية أنا من قم دانا سوآت داخل مدعنويات الديوخ مو دينا بود زمرا عطراي جو شنت أربية ودينا نايد ديتون بريه جو هبانيا وجروس لوخون عمود زماره اتخرت وماني واني زمار الشوري والوم بزماره وات سوره ويدانا
2: بدوزوت انا ما صنهم زمن من اربيه وقلل سبا اني شني حالم لن وبريا اينا انز مريات تيلا ويلا يعني اشتاشن وشواشن شمخ وزمريات زمري بالو ناشت هبانية او زمارت شمش ميلي إن لتلقى بي إقبالوتا لتلقى كسيت ينخلوخا ينخلوخا أو زمارت شمش ميلي إن لتلقى بي إقبالوتا لتلقى كسيت ينخلوخا

0: إلى من زمار تربية هل هذه أن آلامر يخلون خيو إلى بيشان إلى خيانة لوس أنجلس وخرطتي إلى إتوى زماري قد يطخوا له إيوى مخ وشانا يو المرزة إيفلين شمون وإشايا وإليزابيث وشانا
1: جب
0: إليزابيث إليزابيث إشايا يعني جورا وبختيوا إزمريوا زمارة إسكندر زمارة لتلن يعني من ديانة تيخ ماسخ مش مخلوق على أخون إن رابا من ناشت هبانية أنتي نبرية جواربية يتخريلة ويطيلة رابا صباح
1: أختي من قمت أزخ الخروخ إليزابيث وإشايا للا ما يقرأيشو اختي مودي بود مرسخانم اينت مرسخانم زمرتلا بولتلا حكم زمرياتي جوشاريت تلايه بخشاون
0: بيو تلايه انا رابص باي تخرين لاقو تلايه ان ان زمرياتي شميو نوا من بنياخد خاتي على ما نخلا
1: اها
0: اذا انت خايو ما يويا وكلي تبع شولة وتنتونة خايو ما ولا بزمارة سيما ورزردة مري أي ما إلا مري أخوني أي مرسة خانم إلا مري لفال لي الطنة مري أني خينا أي ومرسة خانم دي وزمرياته كل أن بناتي خينا مفيل بخبة من دن زمرياتي إيجا خامن دن زمرياتي إيوا سيما ورزردة و اتو خزمر تخيتا اي مخبي مارالي
1: اها يا
0: يلم بضاين اطلق اي زمرتا انا اي زمرتا بوشي مخبنا هر اوب اي شميون يعني شميون خرطة اعتن شدريلو خالي يعني رابا بطيان منتا منوخ شدريلو وقم اودنو سيف و ويدالي الهال درايف وهو درابا بسيما
1: اختي مود ما رشمخ از مرتخيت ديوخ بريشت مرسخانم خبرة شاريرة خزق خبرة شاريرة خمس براتي اتيقت البوتشم وتلاي
0: كما از مرياتي يعني كل بخشاون خاشت از مرياتي
1: هي اتخم من دي شمخ اللهم يقرأ يشوف

0: نت خمشية متخروخ ايدان وقت شوري والون زمار ديام باردينا بشواقو هبانيا بلاطا وبزمارة خمن ايوا اشايا وكلبت عندي وشمو اليزابيث هذا خيلا اشايا واليزابيث اخشي سترنم ديود مجد لمبو دايا مودي لينا مبيوني ليلة شمون إنا خوش
1: عمر خلين إيفلين شمون
0: إيفلين شمون إلا سو شم خلداها وخارت بايخ يبتلن قبتا ميقرأيشو غدا قبتا يبتلن بوت ريكوردينغ سماني لبيدو قداها إشايا وإليزابيث
1: رابص
0: مش مخلو

0: رابص بامي قريشو أقبت موت لو خلدا هزمرتا مو ما ساقت لم بتشعيت دا هزمرتا
1: زمارة إشايا يعني إتلي قارت يطنو عليه إن ورابة سورة وإيوا دستت يعني بيتها شواوتا ياتي وكسلا هاون وكلبتة وبرغي وشيتت ألفا وتصمو تلاي أطساين تلاي تمانية إيجي بالخوة من خاتي ماري إيجي بالخوة يخا شركة تأمين وطنية يا مريوالا إيجي أي سنجل قامة الدية بخشاون إتوالا تريب إتواتي سجلالي قالي جميل بشير توديو جميل بشير إجا قميلا خاء الصخطة إتوالا من دنك جرامافونت يا مريوالو من دنت ماختوالو قشتة يعني لا فلخي ولا برقة ولا بتري
0: ها أي نينوز باقورة والله مرة قمت دخي واني قواني
1: قواني خينا أني قواني يودي والو جو يودي والو جو قفرس
0: ها
1: إيه يعني قواني إيوا من إن ما تتوى لقم شمشة إيه قوانا بتشرابة من شخنوتا سبطورستا ومن دوا قير إيجا إن لايين إن يعني تزمرة يوديو علي خاورخة يعني خاورخة رابة تقنقيتي وابدانو خمشية
0: يب
1: إيجا أي زمرتا تيلا قميلا خايا صخطة أو إيوا إشايا وإليزابيث كولبتة
0: أدخل البترول
1: يعني بدوزوتا قال وأني خبراني شماشة يعني زي هدي بغزاية وتخبراني يعني رابة زماري بزمارينا قد إيوخ يعني لعزة بريشة دينا بزمارة يأخنواتا إيرانايا بخ لعزة تياريانا انخازة مرة لنا برموية هيج مندي إنا مخكمت كل لشانة سوداية وخليشانة قبلاوة لناتا وبرميوة لبرناشة يعني بشمتوا على زمرتا بليبتوا على جلس بخبرانو سنايوة وخبرانو رابا مرحيوة
0: دوس
1: أيوة إنا هدية ما رينا خدش خبراني جزمرياتي يعني أنا بجاني لنبرموية يطن لشان سورة يطن رابا لعزة إنا لنبرموية ميلة قموينا أن زمارا أن لعزة وادي يعني بزمارة زمور النوب لعزة سودايا يعني قد كل ناشي برميرو إيجا لنبضايا يعني لا سزجري مني آيم كيبي لأن سزجري
0: Good point. مني Good point. رابس باي نقزة متخروخ أدخل ألبرت رول داند إشايا وإليزابيث زمرون وشانا يول مرزا وخارتها بتايلي ألبرت رول خش أدخ الألبرت رول وخارتها أدخل وشانا يول مرزا ألبرت رول إيمان شوري والي عم بزمارة
1: شوري والي جو شي تتشاريت تشتية شوري والي خينا رابدوس ألبرت خينا بولطلخ خصطاي القجانو رابي وشعبي بولطلخ خصطاي الطنبورة تي آمن ماخي وأخجي بيوالي خضاولة وأنا رابا مارت اقبل وين قد مخين ضاولة من ألبرت رول ناخ ألبرت رول تمرس
0: خش قارخ دنبوك قد يطي ناشي دنبوك دي ويني لو ضاولة دي خزيلة جو خلولاني
1: يعني إذا بلطيل زمرياتي زمرتي قامت تدي ويدالي ريكوردينج وإذا أو تلفزيون تري من زمانا جباري إيوا فوكل باك فوكل قا زمارة مناخة ألبرت رول إيوا زمارة مناخة دبيبة وخينا إيوا سرقون
0: جابريل شما خلو خال خدشا؟
1: نيت وزره هيك مولا بكل خاروتا
0: رابس باي شم خل دا زمرتا تدور يوسف بيبا وبزمارة عمي قيا قمتا صلم النون ألبرت رول تمرس قيا قمتا بزمارة مني ادور يوسف بيبا كواير وسرقون جابريل واديوم يوم ان تري زمارة وينا من ستونة زمرة آتورايا إدوار يوسف بيبا وسرقون جابرييل إنا شاريتي فيتلا من ألبرت رول تمرس شمخ الكواير إداها زمارتت أسمر وقال الزمارة ألبرت رويل تامرس.

خزمر تخيتا ألبرت رول تمرس شروكي أنا عمي سرقون جابرييل وإدوار يوسف بيبا أهزمرتا إيوا شمزمرتا إيوا أرخا

ومدري خزمر تخيت شروكي انا عمي سرقون جابرييل وادواريو سبيبا من البرت رول تمرس اهز مرتا مهنيا

0: بديارخ من يقرا ايشو ورده وان زمرياتي ايشو مو متخرخ قديا ومزمرياتي جباري اها زمارة شويقه لقديا ناخد البرت رول تمرس
1: حين اذا شوري لا اي اذاعه وتلفزيون قم هاويلا خا باوا يمري والي قالت قال سوريايا ان قال اطورايا جمال كل زماري أن مكخكنو خاملي بدن زمرياتي كل زمرتتي لزميرو ألبرت رول شقيل الاطلارو بالدينار قالوا شومو خمشي فلسة يعني تيلي وألبرت ألم أنخلي إيبا خا يعني خا الكتريشن رابا جورا يعني إيه طنبورة ما خيبالي أن الصباتة إتلي لمضايا بلكت رابا من دن شمانة يديو بشماين أخامن إلي إيشو برشي آمن إلي دوستوفن إلي يو بالتوك
0: خون جوني طاليا
1: إيشو طاليا خيط خون جوني طاليا يامر ولمضايا أن سترينك إدي طنبورة داخل بدواقي بدن الصباتة سبكت صبي إيوة محترى صباتي ويعني خمندي بأجباني ما خيوة هوازي آمن يعبد والو إتوى هوازي خدشي مختمري قربا يوتا يا إيوالا الخدشي هوازي خينا إينا خبران زمرياتي من هج خليل شخيلة خبران زمرياتي كل الجانينا
0: خيد
1: إيه ما دخينا إذا نطيل زمارة يعني بيزامر إن خبران ما تولو هدي أني أرتست أني يوروبناي أني أمريكاي إنجلسناي إلي هم كتابة هم ميوزيشن هاوز ما تولي أو إني لبزمارة يعني إن زمارة لا ما تولو خبران اللي رايش بدي خليوت الدزمر تزامرة
0: رابطيس
1: توي خبرانه وايلي خمندي خينا سب من كل لب بزماروله
0: رابدوس كت همزومه بغبط البرت رول تمرس وهمزومه مونتيرا زمريات ادوار يوسف بيبا عم دي لزميرة عم عمر خازا كورس عم سرغون جابرييل اوب فايلة ادوار يوسف بيبا دول مني بداين بيت متخرت بت زمارة مشنيا عم دي لديب شمت يا قنونة خمس زمارة ايوا تمايت انتروديوس جاز يو اسيريان ميوزك ورمبا وتانجو انم ديانة ايب همزمغ باسو اختي مودي تن مارام يقرأيشو إن همزم خدشة بودبيبا وتخرخ قرابة شمانة دينا مخنية من قالد بيبا لزمرا إنا همزميات بيبا تشمخ لداها قطة دي لهمزومة قخم خورواتي جو أستراليا وخارتا دول متبارو بيبا خازمرت دي وزميرو جو إذاعة وتلفزيون أنا أهز مرتا إدمجت أنا هموني بن قد أختي بلكي تقوما إترم يوحنا منير تشيري عبود زيتون هابين مداز مرتا لنبخشا وقات إتلو خديا سبتين وشدر فايل قالوخ إينا لنبخشا بأهز مرتا الأرخة قاريبوتا ديركتوتا بيتناخا يترون درمو جولندان ويولتا قبيبا وقمزا مرة قجاهي قميتا جو إذاعة وتلفزيون قام خيالة مني أوركستريشن أختي شمخ التخرنية والهمزميات إدوار يوسف بيبا وزمارت أورخة قاريبوتا خمدي رابا كريا ما تنقاتوخن مش مخلو حاضر يوتي شو؟
1: حاضر يوتي
0: رابا سباي
2: إلي يوم طلوشي بالة تيلي البيبا ساتمانيا سجولو نزمريات قالوخ فهدية باي خمزمخ أنا بيبا خدش منوخ باق بيبا
3: عند داخل تيوي سباي وأن زمريات هدية مني من صميم لبي قالتو خينا تيلي جندو من الصبح حيات مقميلة تيوي سجلين زمريات الفا

0: Mja krajisho a zmërta bjetë të rabës pa budio ima një lezmiro më shita kam zamiru ala biba a zmërta gjo idha au televizion
1: a i a shita të ishtigë a zmiro
0: rabës pa
1: e in pëllit ishtigë jeni mju ishtigë a zmiro bëtta bët lejëtën ima njëla in a i a zmërta zmirale këtë mnaqët odvar Josip Biba të vale khanata raba khelenta të vale music raba jatiba Uppin leta volwaha instrument Yani ma khiva Ina music iwa raba khelana Yani bit qala bit shammi wa khamindi Plaip vale tempo diye ida diye Iwa khamin denne bmaht amrit unique iwa
0: Raba dus Qashare ta elpo chumo shti khamsha Bipraase li خچه پیاشا بخشامن تمنیز مریاته السنگلز مو ما ساقت لن بود دیومان یا ویدو قال ایران شو پردیوس
1: خینا جمیل بشیر ایوا خستونا دو زمرنو خستونا میوزیشن قد کد زمارات و رای پالت و یا بدو علی اپروچ دلو داخی ابتامر و علی تاو دنو خوانا اگه خرط ایدان بی بشوری لی اول ستایل ستايل ما أرواية إذن شوريلة جميل بشير رابع وإمبرز بيه وأوه هري بالخ وكسلة دلو داخي إجا ودلو أن زمرياتي يو بلجت إشتيه و ودلو زمرياتي مويلو لمو تخلو خبراتا قد زمرا وقالي إتوخ زمرتا رابع مشهور إيوا قرش إيدا مني يبراتا خايم إيه ماي برشلو إتو خبراتها شمو ميري بخشاون إتكركو كيوا وإي ورقتا جو فرقة الفنون الشعبية إيه قالوا يعني مقبول ليوا أخشي بيل بيو عالو خامخ أودي ودويت
0: أي أي وقت أي قميتها بزمارو لي من ديا ميري للام
1: من ميري مزمرال يعني زميرالو وشمطلا ميوزك دي زمرته خشوة روك اند رول إلا يعني سب مورة لجميل بشير جاو تارا را را را را را را تارا ضلو غداخي إلقى أيضا أن بلطلو أن زمرياتي قدوا جنريشن تخوى بخايا إيوة خمندي مأجبانا
0: ودخيلة هما شمق دخيلة بخواطو يندخيلة بسيارو روكن رول بيزمرتا مدن خيتا عين ديوا بزودا عوتي و فايليني و شبيبه و دنبوكي و دخيل تمن خزق دخيل بخواطو روكن رول ما ورو جدي ميوزك البو تشمو اشتي خمشه
1: اي البو تشمو اشتي خمشه
0: شمخ لداز مرتم يقرايشو جروش ايده مني يا براتا خاين مبيون خبخ قاتله لدايم لا هات خينا خبرانه مارم
1: ايه ايه
0: رابس باش شمخ الله

0: كومنتس اللي يزمرت تروك الرول دقة مش خطلاقاتنا يا
1: دوزوتا خينا خامن دن زمرياتي تشخل بالا ميوزك ديان من مدن خيت المعرويتا قد هابي بسيمة زمارة مشمها من ناخد بيبا قد موريلي أنك أن ميوزك وبهيرت جميل بشير وشميله كن خبارت الجيتار جاوه وخبارت الجيتار جاوه أمرنو خماي ومخايا جودية أيد جيتار دمرت علامة نخلي جامي أبو دون
0: واو
1: إيجو هذه النيلة مش موية
0: بخشامن منيخة لجاني لا
1: منيخة نيلة مش موية ويليام
0: كانو
1: والله بلكت آمن بتاخر وهر هذا مخيان السكسفون إيو سخريا
0: وا سخريا أوديشو
1: سخريا أوديشو
0: آها
1: مخيانه إن اللي وعلد يعني إتوا جونسون بابلا وإتوا جونسون أخاجن إن سخريا إيو أقاما يا مخيان سكسفون إتلي بخشاون كولكشن يلم خايز مريات يا معرواي وآتن إتلو خشدريت قاعد
0: رابة سودانينا رابة مهنيان
1: إنا خامن دي وين ما تخرم بطرابي أبرم بيت يوسف
0: هي.
1: أبرم بيت يوسف إلى خيانة شيكاغو إلينوي تماني جو إما من زمريات دبيبة إلى أبرم كتيبة
0: خامن زمريات يعني مجد أنا خشونا إلى one of the best songs at the 20th century. سبلي ما صمر خزمر تيتن خيال انت جو كل زمرياتي. اينا خوش خج بنخلا خامن دن زمرياتي جباري ادبيبا يوويل ايقارا قد زمرتا وزميرو لي بي كل جرأتوتا اينا نجشقخ لخا قد ياهي قميتا قهت خيامري امانا ايمنت امانا بخيالي من لبه جدو زمري آمن كي زامر و كي باخي قده قصة ديلي بزمارو صبوداي لي او ديلي كليا برقول امبيلة ليو جورابي خامن زماريات تقايني من بخيا تقبرن بد يوسف ميا قرايشو
1: بد يوسف ورابة دوستان إلي يعني يبنو شقل مني
0: اتلي رابة إيقارة مدمارة اندارخ التخرنية 1985 إيمانت مناخد إدوار يوسف بيبا برابا كيطين منتا من خمن خوروات رابا ويخسور مودالي جو عراق وجروسخ مودالي إلي جوني رستم مخيان جيتار
1: رابا دوز
0: جوني رستم مصيلة اتجمز مرياتي خاتي قا إدوار يوسف بيبا وقا موديلون جو شيكاغو under the productions it produced by the Assyrians
1: انا بديد انا فلطلي من شيكاغو
0: سو انا دمجت رابا بطيننا من تجوني روسا من ساب اخنا ادي يوما كمي بشمخ كمز مرياتي بيبا زميرة لليلة بارط عيني سابر جيبن موخ بي سويول يمي بسابر رابا زمرياتي زميرة لي إينا مبشو منطلة قد أن زمرياتي أختي زميرو والستيج وميوزيشن ديد عن ديماخي ولايف من الستيج ليوا الدي شويوت تتأمرخ إيوا بروفيشنال ميوزيشنز سو هما شبخزت وقال جيتار اوف بخاشة بيس لم خايص باي داولة بلاطة من أرخا يعني إنا مودي يشكرن قدو دي لي فيديو ريكورد أن زمرياتي التشوية جو عراق من سبب أن لاوي مطيلي داتا لاوي دي ريكورد ديو ما قال بيبا كومبليتلي أختي بيطخوال الاشتزمرياتي سو شمخ الدازمر تم يقرا ايشو خمس زمريات الديركتيف ابرم بيت يوسف ازمرتا الى arguably the best Assyrian songs in 20th century
1: انا مسجور منه
0: شمخ الله

0: إيمان بمارو للي بيدور بني برياشي بخ قد بلاطي لخا قالت أجستا من دا قال خشانة إدوار يوسف بيبا بيقرأ إيشو مو ماس ديابتان كومنت وبين أختي من كم ديابت لي كومنت بين أي زمرتا عيني من بخيا مقرونة قكزيني أو انت رابكي ما خبوا على طاها ما خب لي رابع زمارة إلى شماشة مايكل رشو
1: وي الأخورة من جوني رستام
0: وبشماشة
1: مايكل رشو يعني وي مخياند ميوزيك وي يتخرن يو شيكاغو يازن والبيسمنت إيران تيايوا بعد براكتس آوين وجاني رستم وأدوار نوتالي أني خيني ما خيوة من بيبا وبيبا رابي بغي وقد أني عليه
0: هما شوية لمني هما شوية لمن جوني رستم باد باند
1: هماشا أنا بيين مارد أقبل قد بيين خامن خوروات بيبا يعني شركين بيبا خناشي ورابا أموقا رابي وأجزة ليمي والي من شتيتا ومن إن رابا جاهي إرانتي لناشا وارب إيقوتا وارب واي الاسترس مويلة وادا بشتاية دلغ داخي قد منشي ورابي وخبرسوب رابي ومكيخة ورابي ومكسمت وإران أتوتو الديوان دبيبة إجا أنا بيلي مارد أقبل قد إران دري شي تتألفة وتصمة وتصي أربة وتصي خمشة ضري قجاي خاري تخزيلي بيبا قمت من يخوى نور الصندوق يعني تفقلي بي مر ايك تشيفت لمري ونخيشة يقول استراليا اجا مر اتلي خهاوز مر بيني خبراني اميديتلي
0: واو
1: وانا متالي ان خبراني متالي ان خبراني يوالي قالي انا لمصي لزامر و إنا مارد أقبل ويلة أما نول سايمن يود لتخرني بيبة ناخد شيتة وأتخى من ديتي وشنيا زميرالي أي زمرتا
0: هم بس بشمخ وان مور تايم قا إدوار يوسف بيبة وبيوخلي خا مغديم ري هاي فايف يوخلي إدمجت خا من جباري تستون الزمران آتورايا تهماش اشتوهره بخ و هلا ديوما اشتوهره ادوار يوسف بيبا

0: هزمرتا هلبد متخرن جوني رستم ادوار نوتالي اون درامز اتوا رايمن جمو اون بيس وخخينا على من يخلي خزمة نيوة دان استمرس اون درامز سيوة
1: الله
0: ايه اخجي جيتار ايوه هلبد خينا جوني رستم ارنج خيجان جوني رستم قد مصيله ادخز مرياته خاميلون بدرخ من سبب مزملا بود بيبا يطغ بيبا تيلي من بر ياقونونا ميقرايش ومو هم مواساقت لن بت ياقونونا
1: ياقونونا ايبا اوبا مرابغة توالا يعني يولتا وشخلتا مني انز مرياتي تي بلطيلي از مرتي جبرتت لهل هدية رابا ناشي زمريلا رابا ناشي تنتنيلا إذا تيوت خا موعد خا ولا عاتب إذا أمرت نو وريس
0: أيو خلت مخايو علي
2: إيش أي لا مش مع أمي
1: أي أمي لا
2: لا أي أمي يا مرة قالي أمي قالي شماش يا أمي قالي نو وريس
1: مريم شماشة بتاعت الإذاعة يعني مرخط له خرزة مره هي بتاعت مري مو مره قالوا
2: يا بنوريس
1: مري مشيلة مري خد ليه عاتي هو دخل بضايا مري ميرو خيلة نوريس هر مرة بجربن يعني بتاعتي هي مرة بجربن بتاعتي إيجي أي زمرتا إن إتلوخ ما تتلا مراقاتي أصرت بلطة مني وأنا من خادوتي دخشو الدني خشلي سبري دخت تمرة ورت روتة من هاوى قيرة ويلا اشتا ويلا شوى ويلا تمنية إنا شماشة لمو بي
0: ميقرأيش وشبه خليه سمعته يا قنونة البوت شمو 58 وازمرت زميرو
1: ليلا 58 وصراش النيت وعليك

0: هر هیچ من دیلی ما صدت لا عزیزا یا قنونا مشمویت القال السدنی و میقرعیش و ای زمرت ای وهت یا قنونا للا
1: ای وهت اذا ان زمرياته يعني اي زمرته مو امر النخ يعني شيت خمشي ثمانيه لا بل كنت ان زوده من هاف سنتشري اي زمرته حلم اين خدت التالي بس سيما خدت التالي ميقرا مانويل سايمون
0: خمس بلد يا قانون ديون انا رابا مغبوم يقرا ايشو ليله اي زمرته بلا اشتا بلا شوا اي زمرته مش مخلو

0: هاي زمرتا مناخت أبيمك هيدر زميرو لي وهلبت أبيمك هيدر إلى بابت روبن هيدر كلين ينتقل روبن عاوندي لي إديم يوماتلون خبانت رابا جورتو مشهور إلى جو دنيا لاختي جو أستراليا جو كل دنيا إلى شمت أزطوطة مجد بيقرأيشو تخرني أبيمك هيدر مجد هلدي لي منشيخ لي آبن وكلبتي على من يخلى نجيبة حيدر تما شبينا مشمياني البرسقالي آتوراي وتوالي إيقارة قد في قنوة بأبي مك حيدر تولي رابة بخلت تخين شق من زمرة أو انتي مخبوة أني باجي ستيور الحب خامي والون أني طيري وهذا كبش قيلة بدني كومبتيشن دني طيرة خبة يمرخلون ادمجت خمدي رابا يعني سوداني وقد أبيمك هيدر مصيلة خاميلة او إيقارة دي وخمية لاختي جو هبانيا جو دورا اللوب جو استراليا خا بارسو رابا ناجب مهمنا وامتنايا
1: وهل بدن
0: ضمانتش يا
1: ماشا اتفز ماري من كركوك بطلوت جو اباني ليت 50 سيوا وجو 60 سيوا اختيطن انا وبتخارن انا بالكتناشي مارينا لينا مدخوري خامني ايوان شمدناني
0: ايوان
1: وخينا ايوا يو او اسحق
2: بخلطة ايشو مدخورك شمدو زمارة دي جوج ديرو مغبرو على يولو شلامة قالو خوك شماش داود وعاون زي مرة قالي مرة قالي ماس مدخرت لك ايشو قشماش باس زمارة يو او ازك من كركو كيلة الماس هم زمي باس خدشا
1: بدن ضاماتي بلطلي ايوان شمدناني
0: رابا سباي
1: ويعني مقرولة زمرياتي رابا سوداني يعني هل هدية خامن دن زمرياتي خدت التالي زمارا شمها رعزية
0: وردي لد بينيساني بخشان للا
1: وردي لد بينيساني وبا يزمرت الدية با
0: هنا
1: وردي لد بينيساني خدت التالي
0: رعزية
1: رعزية

0: مورنلي مورنلي أبراتا مانيلا يقرأ نينوس أي زمرتا بخشام شميوت من رعزية إنا لس شميو بدانت إيوان شمدناني زميرالي ميقرأ إيشو خيط قداها متخار تداها زمارة جبارة وبطيانوخ من تتميقرا جورج ديرو هم زملي بتخامن زماري خينا دي لبيتا يو كاركو كام دي ليو هو آيزك ميقرا جورج لخ منشيينا هاو بسيما رابا قا فيدباك ديوخ بت يو هو آيزك ميقرا إيشو هم زملن بدا زمرتا
1: يو هو آيزك متولي خستايل زمرا اتشليا يعني بشمطوال وزمرياتي يعني رابي ورابي ومهنياني من هاوز ومن خبراني وخبراني كل زمرياتي بيشي وكتيبة بي سايمون ملكم أميرخس
0: سايمون أميرخس
1: أو بلكت رابا ناشيلي الطيلة قد إيوه سكرتري نادي الآثوري جو جراج الأمانة
0: واو
1: إيوا خاءة راية أنا رابا مش طوهرن بيه إيوا تبعية إيرانية قم فلطيلو من العراق
0: قم تردينو
1: إيران إذا انتو إلى أية عراق وإيران وفلطيلو من ركتي لبريا جو إيران جاري طالب
0: yeah.
1: إيوا مقريانا لشانة اتقرباية جو جامعة الحكمة
0: واو.
1: مدرس اللغة العربية جو جامعة حكمة خاعة ورايا
0: بس مجاني بس
1: أي مطمرت قالوا
0: همين أختي ماصن أمرين إيقار إلي خينا أي بسبرت لما آتوراي مو بسبرت خينا من آتوراي يعني
1: خانو...
0: كما خينا مارم لريشن أول ناشا بدمجد
1: نوميقا إيقتو لرابة زمريات تيو أو إسخاق إجا إن ما تتلان خاز زمرتا من زمرياتي بطين أخلا منتو
0: كل خادوتا
1: النقوة قموغ لقم هاوي لنقوة زمرياتي جو عراق بلاطة
0: أي فهم سبق بأسو
1: إيه

0: هيوا زمارة مناخت يو أو آيزك خزمر تخيتا ميقرأيشو ليه بخشميو اتيو أو آيزك شمية بخ أيز مرتا وأنا أنا أن تو سنجل شميو بخ إنا أيز مرتا لم بخشاوا آتن شميو ات أيز مرتا
1: خزق مش ميلا
0: أيز مرتا زميرو للخة يو أستراليا ومخيو لمني خمخيان جيتار بشوقن تخمنت باسو خزخ يبتلق علي جوا بخرطة ما خزخ ماني لمخي جيتار مني.

0: أي زمرتا لمبخشا وشميوتون ويا قمتتن بشمايو أي زمرتا ميقرا إيشو مخيان جيتار دي زمرتا خوش أمرخل على بوت شمو شوي إشتي وماني لمخيو
1: فريد
0: فريد خناني شو لا قرب النخ
1: ويليام
0: ويليام كانون لا مدري قرب النخ
1: راني
0: لا إلى خينا طلاقي ثري سترايكس يو أوت هدي أنا بمن جوا بمودي ولا إيوة هنري آيزاك
1: أو هنري آيزاك إتلي خا أبعون إتلي رابز مرياتي من خي مخيلة بس جيتاري كوستيك هنري آيزاك يعني جبار إيوة
0: يا رابا رابا جب إني مجت لني قاربي هنري أي زمرتها إن همنيتون يلا زميرو للايف ليل زميرو جو ستوديو مخيال كيبورد خامدن يالديان شملن بتخاري مانيلي و جيتار سبانش جيتار أكوستيك مخايو لهنري كازك و بزمارو للايف لا ستوديو لا ريفيربس ولا هيتش مندي ولا إيكو لا هيدفونس لا هيتش مندي مخايل ميوزيك او بزمارو لي ناخد يو ايزك زي ادي مدري اما متخار خد خزماري جبار يا مخ يو او ايزك يعني كي ماما بشو منطي لم يقرأيش وانا رابي كربني من ماطخ اللي ادخى من دياني بغزايخ زمارت امركاية خزمر تبالوطة لي هي دون اما ريورد يوولي اما اووردس يوولي سباي قمودي قمودي اخنا نبيه وخ يعني خ امتخ دوس ايوخ جبرتها يمريخ ايوخ سباي وايوخ كل من دي انا قمودي قدن زمار ديان خ اي قاري من دي ويو ايزاك خايا خ ورده لا يولو خ قيمتها لقم يبالي خ مو يمري لششلتها خ مدر لقم يبالي يعني كماما بشمانتا لول زمارا مقرولة هتخا قملتة إن بخاريتا خشلة وهج خلطي لك ديوه وآزك مني خالي
1: رابا ما بشمانتا لأخنا أيضا شاني ناشا خرطة بتخرخلة إيجا قمويلة إيضا تيلي خايا لخ بتخارو أن زماري إيضا تينا برشخة خينا قموينا قمويلة تخرتي إن هاوت آد بسيما قد أدخا كلك شنيتلو رم يوحنا وشيري ين عبود زيتون ضلغ داختينا فولو وادا وجمويه أنز مرياتي متوه اليوتيوب متوه رابق قد ناشي شميلو ولا لا منشيخ قد كركوك جيك فولد تيلا خازا مارخينا أبا مناخيلي بلاند يوتيوه خازم بيططلش مه
0: مالك مرزا

0: وقعت خل جميل ويالي وبناتي زماري وزمرياتي وخامن زمرت جبرت تبلط لطامة إيوام يقرت خاوة إيشو
1: رابس باي رابس باي أختي متخرن من قمت أزخ الخاوة إيشو إنو يشمون متخرخ بشارة مالك مرزا إيوه خام طالان جد ترابة دو سيبت خامن زمرياتي مقروق لقاتوخون ما تغزمرت الشوشن ها باقت باقت نينوس باقت
2: بخلت إيشو عام شماش مقبرة هدي أما نقول إسرائيل مقبرة دراي الإسلام قاعود برسقال وقا هالبط وقا إيشو وردة ما رخي جانوخن قدام بروغرام سيدان تدي تون مرخوطة ما رأي لأخش بطلابة لخيز مرتة ما ربين مرق الشماش مواسمة تولي خيز مرتة مقرولة لبي مقرولة قا إيشو مرسخانم
1: مرسخانم
2: ها
1: مرس اي قيمت
2: اي زمرت باي مقرولة قا اي قايشو مرقالي
1: امي اي زمرت مشارت متالا قايشو اي شريالا خرزة شوريلة بد مرسخانم اشم مغل دا زمرت الشوشن اي زمرت مقروة وقا كله خن شمان السو يقولو زمرت مناخة مالك مرزة خمز مرياتي هيتس اتقا موديل قداها زمارة جبارم

0: مشموية القال السدني واها خرزة ديلنا يا لقار زمارا اطرايد زميرنا جو دورت اسري واها البوتا ليب خمسو مباسود اسريخا اخشي بدياري وخل شنت خمشية واشتية من سبب ماجورتي شمان ديانينا خمشية وشتيانا يعني بريانا قدن شنة أو أيوة مالك مرزت متخروخ مروخ قد بليطة وبوا جو كاركوك هلبت لاشك بليطة نرابة زمارق جورج الياس سعاد الياس بخشان توالا أجنز دانييل أجنز دانييل وين استر دان لا استر دانييل
1: لا أجنز
0: يو أجنز أجنز دانييل جو كاركوك للا
1: بدن نظامات اللي طلطلوا رابة زمرياتي طلطلوا مح أمر ترين طلا داني أرخام النهيبة خابة وخام النهيبة استر دانييل وخام النهيبة أجنس أي تتمارد كركوك إن اللش ميلان رابة زمرياتي مني يعني ودلو خاس خافيوز مرياتي وكليلو
0: يب
1: إن رابنا شهادية باليام لليميتنا قد أخنا

0: كان لخمزومة باس الزمارة من قطرة مخبة طهران إن إيرا
1: أي بعد خلق أدي شبت أخيتا
0: شبت أخيتا سب إن همزمغ باسة أغاسي وباسة رابة زمارة من أرمي ومن إيران ضيلا خار باسة أطي أختيطيتون زمارة رابينا إينا أخنا همزومة خديو باس زمارة إيرقناية جو إيراق دينوية شماشة أختي أنا بين شمون خزمرت إنوية شمون
1: رابس باي
0: بتمش منه قربة داما
1: أها
0: أيز مرتا it's my favorite وإنوية شمون قد يشوية يدورة زميرة لي من أمو صايمن من ريني دانييل من دوني من أخب دوني يعني زميرة من باند الدية وخو إيوه مخيان جيتار وزمرياتي كلها سامة زودة بيانا يا ودوالو إن أي زمرتا ويدالي إشايا نانو قالي خصاي الرابة ديفرن ورابة ويلا مشهور جو أمريكا إيران تا إنوا جو أمريكا إيران شميالي
1: إن فيها شمو وبدارك ممزي مخجب الدين

0: أهيوان ويشمون خمز مريات مهنيان ميقرأيشو أهز مرتا انديلوخ ماني لكتيو قمتا آتخ أودخ كلو أمرخ ماني لكتيو أهز مرتا قاين ويشمون
1: دوزوتا أمرنوخ لم بضايا
0: كتاب دا أهز مرتا إيلت إيران إيلي شميل سرغون مرزا
1: سرغون مرزا خي
0: إت إيران إت إيران إيلي يه سب انوية شمون ايمن خشوالي الايران شيت البو تشمو شوي طلا شوي اربا بلا خيبا مريني دانيال بالترز مرياتي عاني ديوا ات وردو خيابي نيساني ومجوب يوان قاتل خليتي سباي سو ايمن بلا خيبا مودالي ويلا قصة ديارك انوية شمون ازل وقا ايران من استراليا سو ايمن خشلي تبقلي بدوانيا ديفيد تبقلي بدوانيا ديفيد خامن كومبوزر اتوراي ديد يو ايران ويو اتوراي وانيا ديفيد مخشخلي قالي قماوت ودلي خسمي ارنج قدا هزمرياتي اني بزو درينيو بلي خالو اينا وانيا قم تمم لشولد ارنجمند و ميوزيكل نوت قم كاتولو قم خيالو جروب ات جوجوش نحن شميت باز جوجوش جوجوش إلى خاتش بياشا خامن زمرياتي ضي لاختي جو إيران إنا عرباية مغبيلة إنجلسناية مغبيلة بيتا الانترناشنال سو جوجوش دانت والا خباند إيوا تري سريانا تي بيس أوركستريشن إيوا سو أن جروب جوجوش مخيلون قانوية شمون وردو خيابي نيسانه

0: تماشا اتلن رابا من ديانة قد ما تخرخلو هدية تيلن ضانت وارخ شق من خابة ايشو تيس يعني سجلة ايا زميرالة زمرتت مخبي سوجود اينا اتلن زمارت ايوا بديشي تشوريلو ليت سيكسي ايوا سرغون جابريل وجبارة سرغون جابريل وعم جبارة خينا عاشر بالسرقس
1: شمخ الخابايشو ميقرايشو يعني ليه ما صخت لا متخرخ خذ من زمريات خابايشو وآهز مرتد كل يقارة وخادوتين من خبرانة إيشو وردة مو خبي سوجل مش مخلو

0: خيت ميقرئيش وقدني خبراني وقداها قالت ملاخي خاوة إيشو ادمجت ادمجت خاوة إيشو آها زمرتا يعني خخي من دخ سباي بيبا لقم زامرة قم يبلا قخابة آت بسزقرت مني بخشان أي بسزقر
1: منه قد أي زمرتا إيوا قبيبة أي زمرت كتوتة وقبيبة إن بيبة زي متروخة إتلي إن مت سمباتية يوتا إتلي قد مر أي زمرت مر يوخلق خاوة تازي لفلاطة وشوخ زمرال خاوة إيشو ومضن قدن أن زمريات الدين خدتوتة زمارة أصلايا دي زمرت إلى خاوة إيشو إلى مخدي يما اتيوا اتمبريا خا خا تطلع صورة يمبراتا يمبرونا بتهاوي يعني اي ايلي بتهاوي برونو يمبراتو اوبن جروسا اينا او برونا لي ماسك عارقة خا خيتا يمي اي يميلا
0: ايضان
1: بزمارو خا زمرتا مد زمرت تويا لا بس زمرت خاوة ايشو كل زمريات الدينة بزماري كفر سونك إينا مخطوتينا بس ما جاني بعدين أصبع شولة إينا بس أوريجينال بوشيو يا سودانتا وبسمتا
0: رابدوس ميقرأيشو هل بتأخت مضويخ قشماني قخوشي بتبتاي لمن تمنيا هالأسرة مدري بتأودخ غدا يشقتا الدورة إسري ويو بيبل جيت أمرخ دورة إسري شارتت خمشية داخي زمريات وزمرة آتورايا بتايل من شيتا قشيتا جومنتيتا همزملن بت عراق إنا لي ماسخ لا متخرخ قد إيران آتورايت إيران ويا نخجرت أسد قاز مرتا آتوريتا يعني ماني ماسس سارو قد بليتنا بمايت ميوزيشنس وموسيقور مشمه أخ موسيقو رضية شورا ميخاليان علي باللي خيا ياريخ اتوارابة من موسيقو رخينخ مناخت رابي نيبو إيسابي وشم جودة رابي تللت هي مرازي البوتشمو خمشي تريب تمزمغ باسو تمزم لي من تقلت إيسابي برونو دي لخم ميوزيشن متخرق ديما داخل بيتا شركانتا جو داها جودة ين أمرخ فرقة للت هي مرازي أختي أني كل فهم زمخلو بدينا بصيرة بتآتورايت إيران زمريات دينا بليطة من إيران ودارخ جشق داخي أغاسي جو شنة تمانصر شنة سورة زمرتا قامت دي لبزمارو جو خيه هدي لا أمرخ
1: لا
0: خوشي بتآتيها بتون عمان قد يطيتون مزمرتا ابن أغاسي بزماري لقياه قامت جو خيوته أختي ميقرأ إيشو شمخ الخاوة إيشو إلدا بينا يا رخطة
1: يلا
0: حتى شمخ البينو يا رخطة

0: أي من صيت أم هموني من قد كل مبسم له بدوا خرزة زوت أنا ربا مبسم لي
1: مشموية القالد نهد نهد نهدرة نهد.